اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلوا

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

الحمد لله الذي أمر بأداء الأمانات وجعل حفظها من كمال الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله.

الحمد لله الذي أمرنا بأداء الأمانات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد

0: عثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.
1: هدوا بودكور في ألمينك فيرس كذاك محمد جفان الصلوات السلام بركة دفان ديف أدي تدمكو لبداك انتبه في حطر خليفة إنا إمها أصحاب بيكدنا تابعي بيكدنا ebekalunnan hegotuga tabaviha emmetakun mi salawata salama barakatuga shamil kurawande amin. Haddawa bodukurevi alamenge veras kadako alamennan hidayata taqwa verikama iffatterikama tanawaskan minwar kurawande emmeha rongataka balimadukan alamenge raje rakka rakka kurawande balive ule mihunna shifa devwa فريها مسيحة عافية نعما على منا من ور كوروا هاندي حدوا بود كوري ورس كداك على منك راج تياغي كوروا تياغي كان دم حتى واندي راجي كيم وري كما مس وري كما دند وري كم غا بركة لبوا فودون تري كان إتر كوروا هاندي راجي كي اقتصادي صناعة ور غد كوروا تياغي كما فاغتي كان من ور كوروا هاندي حدوا بود كوري ورس كداك mi lobuete qawmu aman kurawa aman kammati damahattawande islam dina duniye ki kankang islahu ge magun hingeu mattaka ibaras kadange meduveri kurawa faawa verinan hidayata nasra tawfiqu devande alamenge tere marwe gosfaawa mihunna diriti binge faafa fusawa rahmelawande duniye ga veshukan aakhiratu ga veshukan devwa naraka ga azabun alamen mutti kurawande amin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات

0: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: ريتي ابدوس ريتي
1: دي ده يفهم نودي هيك من بها
2: انت بقول فبي في كام ريتي لو
3: تصفى روي اتس كوري
2: نودي هيك من جت دي هي فهم جي ما هاي باي لو تكون سبيني
3: دي كون فيلم انه ماكي هما
1: دي ده هي مونيفو في فيلم دي نموغا ابدوس
0: نودي هيك من جهات
4: මේ රාෆියත් රමිසා

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: سريتي عبدو سريتي
1: مودي هيك ميجا هرتز دي بي اف ام عبدو اس ام ميجا توكا

0: لاوي كفه لاوي.
1: دي بهي فهم نو دي هيك من بهي
2: انت تا بولي فبي في كام ريت لو
3: تفا روي ارتس كوريه
0: نو دي هيك من جت دي بهي فهم جي مي هاي دي باي لو تا كوم سبيريك
3: دي كون فيلم نو مي كي هما
1: دي بهي موني فو فيلم دي نو موغا ابدوس

ان انسانك شعورتك خيالك ان انسانك واصل قد ام اثرك ده وسيلتك دو معلومات اكي اكي هنرتك تجربه ابيك فراتون ان بايك جنغوست ام مهم اتشكي بس دو اهنكم عائلايا مجتمعك همجهما كوري ارما بينن كوريوه ام بارغ دا حتياركي دو هما اهم عائلايا مجتمعك دكولري كما فتون فساد افدومك بينن هفيداني ام نرقاتري حتياركي بس هما دو ميكانكن ميهن هرمائكو مسلمون دولوغ بينن هيوغتوغا هفمشا اوهس نرنگلو مقصدگا دلوگ بینن نکرومن اسلام دینوگا ونی ورب بودا بارو علوافا آخر دوهن مان الله دنوانے مؤمنونگ صفتا کیرت قرآنوگا بیان کروافا وائرو ایگ ترین اس صفحا یکی بینومن نی بیکارو واحکتکن دو رکا تری کرون کموگا ونی انگوافا همائی فدن تدوبنو مشا میستکنگ میدوگا همجهما صلح وریکن فتر مشا علم انگن دین مشا هیوکن تتکن امور کرو مشا نوباکن تتکن دروهلی ومن نصیحت دی ارشاد دینما دلوگ بینن کرو مبانی انگوافا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.